الحاس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروكين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك، بوابات حوارة سالك، طريق 17 سالك، دوار يتمام، تواجد المستوطنين.

يا راكب على عبيه حول وارتاح شوي وحول ويعينك الله شيخ جبيل ابويا شيخ جبيل ابويا يا بشيخ جبيل ابويا

0: شد
1: سكك طويلة ومشيت فيها ليلة وبعديها حيطان كتيرة وبفوت فيها بصص لفوق وبوديها رمي في زبالة عندنا في جديد فيش أحضن في سلام بالإيد مش بالحظ ده بالتوفيق

0: ما شفتش حد
1: بلا حظي بلا ضربت برق ما شفتش حد بلا تنفع بلا ما تنفعش ما شفتش حد